لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية.

وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صدقني حباك.
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطفي

0: نوتة، نوتة عربية بنوتة عربية. أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: رادوني نص العالم وملعون قلب الراد.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديل كفية
3: نوتة عربية
2: نوتة عربية من زحلي عارة شيئا
0: وكمان هي
4: قلبة هدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدى
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

إذا مش كوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر بيكون في حده قلب مسكر. يلي بده

اي بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يخدر ويموت بوكر وعلى القش.

0: لاختك وين ما كنت. وين ما كنت ومحذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها بتقديم أي دعم ستواجه عواقب وخيمة، وذلك في تصعيد يهدف لتوسيع الحصار في وقت تسعى فيه واشنطن إلى قلب معادلة هرمز بإبقائه مفتوحا أمام النفط الخليجي عبر ممر جنوبي مؤمن، بينما تستمر بحصار الصادرات الإيرانية ماليا وبحريا. أحلام الطاهر.
1: تواصل الولايات المتحدة وإيران إثارة الجدل والغموض بشأن من يسيطر فعلياً على مضيق هرمز الحيوي، ففي حين يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضيق مفتوح ويعمل، تؤكد طهران أنه سيظل مغلقاً أمام حركة الشحن، وذلك حتى تنفذ واشنطن شروط مذكرة التفاهم. بيانات لشركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن أظهرت أن 80% من عمليات عبور السفن للمضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت عبر المسار العماني، وهو ممر ملاحي جنوبي تعارضه إيران بشدة وهددت بسببه بالانتقال إلى عقيدة هجومية. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا من وإلى مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا بهدوء، مشيرين إلى أنه في إطار هذه العملية دخلت وخرجت من المضيق نحو 20 ناقلة نفط عبر المسار الجنوبي، ما من شأنه أن يحدث فرقا ملحوظا في الإمدادات العالمية. هذا وجدد ترامب حديثه عن نيته إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشيرا إلى أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل.
2: البنك المركزي الإيراني أعلن أن طهران لا تصدر النفط حاليا، بينما قال ترامب أنه لم يعد مهتما بالتفاوض. وبعد أعلان الإمارات العربية المتحدة تعليق التبادل التجاري والمالي مع طهران، جددت الأخيرة تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة واشنطن بالحرب، ولوحت بالانتقال إلى المبادرة بالهجوم لكسر الحصار. كيف يبدو الموقف الإيراني؟ الدكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.
3: أهم أسباب تهديدات التي توجهها إيران إلى دول مجلس التعاون الخليجي تعود إلى أن إيران باتت تشعر بأنها لا تستطيع أن تستمر على هذه الحالة من الجمود في المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تفرض عليها واشنطن حصارا بحريا كاملا يمنعها من تصدير منتجاتها النفطية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشدة داخل إيران. حتى بدأنا نسمع أصوات من نخب إيرانية تطالب بتغيير في السياسات أو المقاربات المرتبطة بالأزمة مع واشنطن، بما في ذلك مؤخرا الرئيس السابق محمد خاتمي. إيران بدأت ترى بأن الفرصة تضيق مع اقتراب موسم الانتخابات النصفية الأمريكية، وهي تريد الآن أن تحصل على صفقة الحد الأدنى من شروطها ومصالحها.
2: هذا فيما تستمر الاتصالات بين طهران

0: المنطقة ودفع الهلول السياسية والدبلوماسية قدما. وفي السياق نفسه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مسار المفاوضات نمضي قدما خطوة خطوة ونحن في أوج قوتنا مع مراعاة الحكمة والكرامة والمصلحة وكان هدفنا إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ثم الانتقال إلى الحوار النووي. في المقابل أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي أن مدينة هرمز لن يعاد فتحه ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
1: وإضافة لنزع سلاح الفصائل المسلحة فإن مضيق هرمز كان محل نقاش بين رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي ونظيره الإيراني محمد باقر قليباف الذي يزور بغداد. ومن هناك مراسلنا باسل محمد.
2: محادثات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية في بغداد تركزت على ملف الأمن الإقليمي ومضيق هرمز. رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أبلغ قاليباف بأن خصوصية العلاقة العراقية الإيرانية تسمح بوضع خاص ومريح لعبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. لقاء المسؤول الإيراني مع رئيس الجمهورية نزار أميدي تناول حصرا ملف الأمن الإقليمي. الرئيس أميدي أكد لقاليباف ضرورة إحلال السلام وتجنب والتصعيد في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. محادثات قاليباف ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت الأكثر أهمية لأنها تطرقت إلى خطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل. وسبق المحادثات تصريحات لقاليباف أشاد فيها بما سماه المقاومة العراقية. رئيس البرلمان الإيراني تحدث أيضا إلى قادة الإطار التنسيق الشيعي والملف الرئيسي البحث عن تسوية مناسبة لنزع سلاح الفصائل العراقية. قاليباف يلتقي لاحقا برئيس مجلس القضاء العراقي ومستشار الأمن القومي العراقي باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
1: قال وزير الطاقة التركي إن بلاده مستعدة للتعاون مع دمشق للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا، بينما نفى فجر اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وجود خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في المطار الذي استهدفته إسرائيل، موضحا بأن الموقع يعد تأهيله وأن زيارة عسكريين أتراك جاءت بإطار التدريب. هذا في وقت كشفت فيه المصادر بأن رئيس الموساد اتصل بالشيباني قبل أسبوع من الضربات الإسرائيلية وناقش معه الوجود التركي. وشدد أمس كذلك رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في زيارته لقواته في سوريا على مواصلة التحرك لمنع ترسيخ أي تهديد. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا تهدد إسرائيل، لقد أوضحنا الرسالة ويبدو أنهم لم يستوعبوها فحرصنا على توضيحها بصورة أفضل. بهذه الكلمات تبنى بنيامين نتنياهو بالصوت والصورة الهجوم على المطار السوري في وقت تصعد فيه إسرائيل عملياتها على 3 جبهات رغم الضغوط الأمريكية العلنية. وكشف في الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الموساد أبلغ وزير الخارجية السوري بأن تل أبيب تعتبر التموضع التركي كسرا للوضع القائم بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا. في المقابل وصف رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان الهجوم بأنه استفزاز انتخابي قد يقود إلى مواجهة مع تركيا ويسبب توتر مع الحليف الأمريكي. أما في لبنان فتواصلت الغارات والطوق الناري حول مرتفعات علي الطاهر حيث يتحصن مقاتلون من حزب الله داخل الأنفاق، فيما أعلنت إسرائيل استعادة وفات آخر جنودها المفقودين في معركة سلطان يعقوب في جنوب لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وسوريا تسلمت من لبنان ضابطا سابقا خدم خلال حكم بشار الأسد بعد توقيفه بموجب مذكرة صادرة بحقه لاتهامه بجرائم قتل وضد الإنسانية. تستعد بيروت لاجتماع دولي في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اجتماع يأتي في ظل تحديات أمنية كبيرة وخطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. التفاصيل معك سامية الأشرقي.
4: تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تستضيفه باريس في سبتمبر أيلول المقبل. الدعوة نقلها القائم بالأعمال الفرنسي في بيروت برونو بيريرا دا سيلفا، فيما أشاد جوزيف عون باهتمام باريس بدعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويهدف هذا الاجتماع إلى حشد دعم دولي للجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والموارد والتدريب وتعزيز قدراته التقنية واللوجستية.

0: ومن المقرر أن يشارك فيه قادة عسكريون من دول عدة إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قد زار بيروت في شباط فبراير الماضي في إطار التحضير للمؤتمر الذي كان مقررا في 5 مارس/آذار الماضي، وذلك قبل أن تؤدي الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى تأجيله. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني نقصا في القدرات التقنية، بينما يتولى تنفيذ خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
1: قتل 10 فلسطينيين في غارات شنها الجيش الإسرائيلي مستهدفا مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس في مدينة غزة. وأقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق قوته النار على السيارة التي كانت تقل الطفلة هند رجب في غزة عام 2024 وأمر بفتح تحقيق. وكذلك في شأن متعلق، إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة في أول تمويل كبير لخطة السلام المتعثرة لإعادة إعمار القطاع. فيما أعلنت فجر اليوم أستراليا استدعائها السفير الإسرائيلي احتجاجا على إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة أستراليا. دان الأمين العام للأمم المتحدة
2: نوتة.
1: التصريحات الخطيرة
2: نوتة عربية.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين كل يوم، تصريحات دانتها كذلك فرنسا وألمانيا. فهل تتخلى برلين عن موقفها المتحفظ على إجراءات أوروبية بحق تل أبيب؟ نستمع إلى مراسلنا منصف السليمي.
3: حماس يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي. البعد الثاني، الانتقادات التي وجهها مباشرة أيضا لإعلان صادر عن وزارة البناء الإسرائيلية بشأن تنفيذ مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن رسالة المستشار هو أن لا يكون هنالك خطوات ضم أخرى في الضفة الغربية كونها تتعارض مع حل الدولتين. إذن هنالك انتقاد لحكومة نتنياهو ككل فيما يتعلق بسياستها إذا الفلسطينيين. حكومة ميرتس التي تحفظت سابقا على مشاريع قرارات أوروبية عقابية ضد حكومة بنيامين نتنياهو يبدو أنها تلوح بإجراءات ضد شخصيات إسرائيلية متشددة. المتحدث باسم الحكومة الألمانية أشار إلى قرار مبدئي اتخذ في القمة الأوروبية الأخيرة يقضي بإعداد حزمة إجراءات ضد الساسة إسرائيليين متشددين بدعوى انتهاك الكرامة الإنسانية والقانون الدولي، فيما يفهم بأن برلين توجه تحذير مباشرا لحكومة نتنياهو إزاء الانتهاكات المتكررة سواء في حق الفلسطينيين في غزة أو فيما يتعلق بالسياسة الاستيطانية في الضفة الغربية.
1: لندن استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب طرح إسرائيل هذا الأسبوع مناقصة لمشروع مستوطنة أي واحد. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان دعموا رئيسة محكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات عليها لمشاركتها بتحقيقات ضد تل أبيب. قتل شخصان وأصيب 6 في ضربات روسية على كييف هذه الليلة. كييف التي تعيش جدلا إثر دعوة وزير الدفاع السابق الذي أثارت إقالته احتجاجات في كييف إلى انتخابات رئاسية. مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
4: لم يكن تغيير وزير الدفاع في أوكرانيا مجرد تعديل حكومي، بل تحول إلى عنوان لأزمة سياسية أخذة في الاتساع بين الرئيس زيلينسكي وأحد أبرز حلفائه السابقين. البرلمان صوت بأغلبية كبيرة لصالح تعيين الجنرال السابق يفين خمارة وزيرا للدفاع، لكن الجدل لا يتعلق به بقدر ما يتعلق بسلفه. فإبعاد ميخائيل فيودوروف في يوليو الماضي أثار احتجاجات واسعة وطلب متظاهرون بإعادته إلى الوزارة. فيودوروف انتقل إلى مرحلة سياسية جديدة أكثر وضوحا، ففي خطاب لافت للأوكرانيين تحدث عن أزمة منهجية في إدارة الدولة وعن الفساد، وطرح القضية الأكثر حساسية والمثيرة للجدل وهي إجراء انتخابات حتى في ظل استمرار الحرب، داعيا إلى البحث عن آلية قانونية وآمنة لاستعادة العملية الانتخابية. يزداد المشهد حساسية مع تزامن هذه المواجهة السياسية مع تحقيقات فساد جديدة وصلت إلى دائرة قريبة من مكتب الرئيس ونواب ومصرفيين مرتبطين بمنظومة الحكم. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: تجاوز إجمالي الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار في عتبة تم تخطيها بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عنوان فيها: ترامب يعلن عن أقوى عملية على الإطلاق لصحة اقتصاد دولة ويهدد بإجراءات ضد أي دولة تدعم إيران.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم أوروبا عزيز؟
2: نعم نبيل، في باريس طقس صاف والحرارة 27 درجة مع احتمال أمطار، في لندن أجواء صافية والحرارة 24 درجة، 19 درجة في بروكسل مع أمطار متفرقة، في برلين أمطار خفيفة والحرارة 20 درجة، 25 درجة في مدريد مع غيوم متفرقة، في روما أجواء غائمة والحرارة 34 درجة، 27 درجة في لشبونة مع غيوم متفرقة، وأخيرا أثينا طقس صاف والحرارة 33 درجة مع احتمال أمطار.

0: وإلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
1: الأمريكيون والإيرانيون يواصلون الهدنة العسكرية مع تسخين أجواء التوتر، وإيران تدرس مهاجمة قواعد في أوروبا إذا استؤنفت الحرب ضدها.
2: رغم توقف الضربات العسكرية، فإن الولايات المتحدة وإيران تعمدان إلى التسخين الإعلامي بتبادل التهديدات تحسبا لمواجهة مقبلة. وبات واضحا أن واشنطن تتجه إلى تشديد العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على حصار الموانئ الإيرانية. ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن أي محادثات غير مباشرة مع طهران قد أوقفت، ويعزى هذا القرار إلى رفض إيران العودة إلى التفاوض قبل أن ينفذ الجانب الأمريكي الشروط التي حددها مسؤولون إيرانيون بارزون. ولا يزال متوقعا أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وصفت بأنها غير مسبوقة ضد إيران. وكان لافتا أن تعلن دولة الإمارات أول من أمس أنها أوقفت كل الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. ومع أن أبوظبي بررت قرارها بمعاودة إيران إطلاق صواريخ باليستية في اتجاهها، إلا أن مصادر مطلعة اعتبرت أن هذا الإجراء يستبق العقوبات الأمريكية الجديدة التي تردد أنها ستشمل شركات إماراتية أو أجنبية مقرها في الإمارات تتعامل مع إيران. ومعروف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بات يقارب 30 مليار دولار. وبموازاة ذلك، اهتمت الدوائر الدولية أمس بمعلومات نشرتها صحيفة الفاينانشال تايمز، مفادها أن إيران تدرس استهداف قواعد أمريكية في أوروبا إذا استؤنفت الهجمات الأمريكية عليها، وبالأخص إذا ضربت البنية التحتية فيها. ومع أن الخبراء العسكريين قللوا من مخاطر هذا التهديد، إلا أن حلف الأطلسي الناتو حرص على تأكيد استعداده للتصدي لأي تهديد واتخاذه دائما الإجراءات الضرورية للدفاع عن كل الدول الأعضاء، مذكرا بأنه اعترض 4 مرات صواريخ إيرانية أطلقت على تركيا. وفي هذا السياق جدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله تحذير دول الخليج من أن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي يعتبر مشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن العدد الكبير من طائرات التزود بالوقود لا يمكن أن يوجد في القواعد الإقليمية من دون علم الدول المضيفة.
1: إلى جولة في المواقع والصحف العربية مع نجوى بن مبارك يحاورها نبيل.
0: صباح الخير نجوى.
3: صباح الخير نبيل
0: وعزيز. والبداية من صحيفة العربي الجديد التي نشرت مقالا يحمل عنوان الخطر الإسرائيلي يعرقل بناء سوريا الجديدة.
3: ترى الصحيفة أن الخطر الإسرائيلي على سوريا لم يعد مؤقتا، بل يتحول إلى تهديد مستمر عبر التوسع في أراضي سوريا وتنفيذ ضربات متكررة على مواقع عسكرية في ظل غياب ردع أمريكي جاد وضعف الموقف العربي. ويعتبر المقال أن حكومة نتنياهو تستغل ضعف سوريا والمرحلة الانتخابية المقبلة لتكريس نفوذ إسرائيل الإقليمي ومنع قيام دولة سورية قوية يمكن أن تشكل تهديدا مستقبليا لها. في المقابل تبدو قدرة دمشق على الرد محدودة بسبب ضعف إمكاناتها العسكرية، فيما يبقى الدعم التركي حذرا خشية مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ويؤكد المقال أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل جهود الحكومة السورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد البلاد ومعالجة أزماتها الداخلية. ويخلص المقال إلى أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب دبلوماسية سورية متواصلة ودعما خارجيا فعليا وبناء مؤسسات قوية ودولة قائمة على القانون والعدالة الانتقالية.
0: نقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا تساءل فيه كاتبه: هل تقترب نهاية نفوذ الحوثيين في اليمن؟
3: نعم نبيل، الصحيفة ترى أن المشهد اليمني يشهد تحولات قد تضع الحوثيين أمام مرحلة أكثر صعوبة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، فبعد سنوات من رفض التسويات السياسية والاعتماد على القوة العسكرية تواجه الجماعة بحسب المقال تراجعا في قدرتها على الحشد وتدهورا اقتصاديا في مناطق سيطرتها، إلى جانب تنامي الانتقادات بسبب الفساد واتهامها بخوض صراعات تخدم الأجندة الإيرانية. في المقابل استفادت الحكومة اليمنية من الوقت لإعادة تنظيم قواتها وتوحيد قيادتها وتعزيز قدراتها العسكرية على مستوى الطائرات المسيرة والمدفعية، ما أدى إلى تغير نسبي في ميزان القوى. ويرى المقال أن تصعيد الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف الملاحة البحرية يعكس محاولة لإظهار القوة وتأخير أي هجوم بري محتمل والضغط للعودة إلى خارطة الطريق السياسية التي رفضوها من قبل، كما يشير إلى أن تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة وانخراط السعودية في ترتيبات دفاعية جديدة يقللان من قدرة الحوثيين على استخدام التصعيد. وتخلص الصحيفة إلى أن الظروف الإقليمية التي سمحت بتوسع الحوثيين لم تعد كما كانت، ما قد يجعل استعادة سلطة الدولة ومواجهة نفوذ الميليشيات أقرب إلى خيار حتمي.
0: العراق يواجه أزمة مالية خانقة بسبب إغلاق مضيق هرمز، كتبت صحيفة الشرق الأوسط نجوى.
3: بالفعل نبيل، الصحيفة تناولت التداعيات الاقتصادية المتزايدة لإغلاق مضيق هرمز على العراق الذي يعتمد بصورة شبه كاملة على عائدات النفط، وأدى توقف معظم صادرات النفط عبر المضيق إلى تراجع حاد في الإيرادات، بعدما كان العراق يصدر نحو 80-90% من نفطه عبر هذا الممر. وبدأت الأزمة تنعكس على تأخر رواتب بعض الموظفين وتراجع الإنفاق الحكومي، فيما استحوذت الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية على الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية. ورغم امتلاك بغداد احتياطات مالية تتيح لها مواصلة دفع الرواتب لفترة ما، فإن استمرار الأزمة سيؤثر على تمويل المشاريع والخدمات والاستثمارات، كما يضغط على القطاع الخاص ويرفع تكاليف النقل والتأمين. وتحذر الشرق الأوسط من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يحول الأزمة المالية إلى أزمة اجتماعية وسياسية.
0: نختم الجولة بمقال في موقع اندبندنت عربية تحت عنوان قانون إيراني لمكافحة التجسس يثير مخاوف على الحريات.
3: يتناول المقال مشروع قانون إيراني جديد لمواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والدول والمؤسسات الأجنبية وسط جدل بشأن انعكاساته على الحريات العامة والسياسة الخارجية. ويعيد القانون تعريف مفهوم التجسس بصورة موسعة، بحيث يمكن أن يشمل التواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو سفرات ودبلوماسيين أجانب أو مؤسسات دولية من دون الحصول على موافقة رسمية. وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن 30 عاما، بينما يواجه الإعلاميون عقوبات أخف. ويرى المقال أن المشروع يأتي في سياق صراع داخلي بين التيار المحافظ خصوصا الراديكالي والقوى التي تدفع نحو التفاوض مع الولايات المتحدة، كما يعكس مخاوف المحافظين من اتساع هامش الحريات والتعددية داخل المجتمع الإيراني. ويحذر الكاتب من أن القانون قد يفرض رقابة أوسع على الصحفيين والباحثين والأكاديميين والخبراء، ويحول التواصل مع الخارج إلى نشاط خاضع للمراقبة الأمنية، بما يفتح مواجهة بين متطلبات الأمن القومي وحقوق المواطنين في التعبير والتواصل.
0: نجوى بن مبارك، شكرا لك.
1: في طرابلس لبنان لم يعد الفقر حالة عابرة، بل تحول إلى واقع يومي يثقل كاهل عائلات كثيرة.
0: ريبورتاج مع مراسلتنا تيريز شدعون.
4: فقر، تعتير، قلة العملة بين الإيدين،
5: جوع وبطالة، يعني هذا اللي عم بدي للسرقة للتعنيف الأسري.
6: في طرابلس في شمال لبنان لم يعد الفقر حالة فردية أو ظرفا عابرا، بل تحول إلى مشكلة اجتماعية متجذرة تتوارثها عائلات وأجيال. وتتركز مظاهر هذه الأزمة بشكل خاص في باب التباني، الحي الذي عانى طويلا من الحرمان والتهميش.
7: المعاناة عجر بطر بلوي، في مثل بيقول القلة سبب كل علة، بيختل عقله. بلدية ورانا إذا طلعنا عم نشتغل لك بيلحقوك تقولك عربيات ممنوع إذا أنا أبن هالبلد ما اشتغلت فيه وما اشتغلت
6: ندخله بعد سنوات من الإهمال وبنية تحتية متهالكة وأبنية متصدعة إلى جانب غياب الدولة وأجهزتها عن حاجات الناس، عوامل ساهمت في تكريس المشكلات وتوسيع دائرة الفقر.
8: طرابلس منهوبة، فقدت شغلات كثيرة.
9: بس أنا ارتاح من هالبلد هيدي، أعرف إذا ما متي حرب بتموتي رصاصة طيشة، إذا ما متي رصاصة طيشة بتموتي عتل.
6: عائلات تكافح لتأمين احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة. أم مجدي واحدة من هؤلاء.
4: في فرق كتير، عندي 2 شلل دماغي وحولي مثل ما تعبين، وزوجي قاعد بلا شهر ولا عملة، ما عندي إلا صبي واحد عم يشتغل، شو بدي لحق أجار بيت كهرباء
10: ما فيها بسكوت أتيب مصروف للبيت.
6: في الشارع نسيم طفلة تبيع الحلوى بين السيارات، صورة تختصر واقع الأطفال الذين وجدوا في مواجهة مبكرة مع الحاجة.
10: أمي بالبيت وأبويا بالمستشفى، هلأ ببيع هول وبرلو على البيت.
6: أما الطفل الذي تركته والدته يأكله الدود فأعاد تسليط الضوء على الوجه الأكثر قسوة. عم الطفل محمد خالد.
11: ويني؟ وفي عالم كتير بتساعدة، هي صدمة كنت أنا، البهدلة كنت أنا ما يعلم.
12: الموضوع صار والله ينتقم منه.
11: أنا طلعت على البيت خلعت الباب ما يخبر إنه البيت هيك أنا. إيه حالة فار بس ما هيك ما بهالطريقة هيدي. الحمد لله عايشين وعم ناكل ونشرب بس ما بيصير معنا هيك.
6: الفقر في طرابلس لم يعد رقما اقتصاديا فقط، بل أصبح حالة اجتماعية تتطلب معالجة تتجاوز المساعدات الأنية إلى حضور فعلي للدولة ودعم التعليم وحماية الأطفال وتأمين فرص العمل. المختار موفق العلي.
13: في نسبة فار
14: نوت أريبيا نوت أريبيا
13: ما في مدخول، ما عاد سألين لا شؤون، هي في عالم كان تدفع للشؤون بطلت.
6: بحسب البنك الدولي يعيش نحو 50% من سكان طرابلس تحت خط الفقر، والجميع ينتظر أن تتحول المعاناة إلى قضية تجد الطريق إلى الحل. تراجد عون، طرابلس في شمال لبنان، مونتي كارلو الدولية.

0: نجدد تحياتنا الصباحية مستمعينا، أنا ونبيل نرافقكم حتى 8 صباحا بتوقيت باريس.
1: صباح الخير لك عزيز، صباح الخير لكم مستمعينا أينما كنتم ومتى منضممتم إلى أثير مونتي كارلو الدولية. أحلام الطاهر معنا في الاستوديو تستعد لتقديم موجز إخباري بعد أقل من دقيقة. بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي، ونتوقف عند أخبار الاستهلاك معك عزيز. ماذا لديك اليوم؟
0: نتطرق إلى ارتفاع أسعار قوارير الماء في فرنسا، وستغير أحجام الخضر والفواكه في متاجر فرنسا.
1: ثم النشرة الرياضية مع صدام صديق، والمدونة مع جمانة حداد، عنوان المدونة اليوم الدكتاتور. قبل أن نختم بأبراج مع
0: إبراهيم حزبون والتعرف إلى موقع القمر والزوايا التي يشكلها.
1: ابقوا معنا. السادسة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
0: أحلام الطاهر وموجز إخباري جديد. صباح الخير أحلام.
2: صباح الخير عزيز. البداية بداية هذا الموجز بالملف الإيراني، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا بذلك حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها، وقال إنها ستكون أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصاد دولة. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز، وذلك لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا عبر قناة جنوبية على طول ساحل عمان. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية، تلك التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. وإلى بريطانيا، حيث استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلية وطلبت بريطانيا بوقف مشروع استيطاني كبير لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. هذا وسلمت السلطات اللبنانية دمشق ضابطا كبيرا سابقا في الجيش السوري، هو اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 لمواجهة تهم تشمل القتل والتعذيب. وإلى أوكرانيا، في هجوم صاروخي واسع النطاق شنته روسيا على كييف في وقت مبكر من هذا الصباح، أصاب مناطق سكنية ومستودعات، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين. قتل 10 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي الأربعاء على مدينة غزة ومخيم النصيرات، وفق مصدر طبي والدفاع المدني، فيما قالت إسرائيل إن الغارتين استهدفتا عناصر وقياديا في حركة حماس. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تجاوز عدد المصابين بفيروس إيبولا 5000 وفق ما أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي. وإلى فرنسا، حيث بلغ عدد الوفيات جراء موجات الحر المتتالية هذا الصيف 7300 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا أحلام. وإلى أخبارنا الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، الولايات المتحدة تتجه إلى بناء تحالف تكنولوجي عالمي واسع يربط عددا أكبر من الدول بمنظومتها في الذكاء الاصطناعي والرقائق ومراكز البيانات، بهدف تعزيز موقعها القيادي في الاقتصاد التكنولوجي العالمي والحد من قدرة الصين على تشكيل تحالفات تكنولوجية منافسة. والسؤال، لماذا تضغط واشنطن على الدول للاختيار بين المنظومة الأمريكية أو الصينية في الذكاء الاصطناعي، وما الذي تحاول تحقيقه اقتصاديا؟
3: تحية طيبة للجميع. الولايات المتحدة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءا من الأمن الاقتصادي والتكنولوجي الأمريكي، لذلك نجد أن السباق اليوم لا يتعلق فقط بمن يطور النموذج الأقوى، بل بمن يسيطر على سلسلة التكنولوجيا بشكل كامل، بدلا من المعادن الحيوية مرورا بإنتاج الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة وانتهاءا بالبرمجيات والتطبيقات. لهذا تحاول واشنطن إنشاء منظومة تضم الدول التي تعتبرها شريكة موثوقة، بحيث يكون هناك تعاون بين تلك الدول في الاستثمار والتكنولوجيا وصناعات أشباه الموصلات وسلاسل التوريد، مع تقليل الاعتماد على الصين. وفق التقارير، هناك توجه أمريكي لإبلاغ نحو 35 دولة بأن المشاركة في الأطر الأمريكية هذه قد تصبح غير متوافقة مع الانضمام في الوقت نفسه إلى المبادرات الصينية المنافسة. الهدف الاقتصادي يتعلق بمنع الصين من الاستفادة من التكنولوجيا والموارد والأسواق المرتبطة بالمنظومة الغربية التكنولوجية، وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الشركات الأمريكية في قمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث أن الدولة التي تعتمد على رقائق أمريكية وخدمات سحابية أمريكية ومراكز بيانات مرتبطة بشركات غربية تصبح عملياً أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأمريكي والغربي على المدى الطويل. لذلك نحن أمام محاولة لتشكيل سلسلة توريد عالمية للذكاء الاصطناعي مرتبطة بشكل هيكلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وليس مجرد منافسة بين شركات التكنولوجيا.
1: زياد، هل يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى تقسيم العالم إلى معسكرين تكنولوجيين؟ وما الكلفة الاقتصادية للدول التي ستضطر إلى الاختيار؟
3: نعم، هذا الاحتمال أصبح أكثر وضوحا، فقد ننتقل تدريجيا من سوق تكنولوجية عالمية واحدة إلى منظومتين تكنولوجيتين متنافستين. منظومة تقودها الولايات المتحدة تعتمد على التكنولوجيا والرقائق والمعايير الغربية، ومنظومة تقودها الصين وتحاول جذب الدول النامية من خلال حلول أقل كلفة وتعاون أوسع في البنية التحتية والتدريب ونقل التكنولوجيا. المشكلة أن كثيرة من الدول لا تستطيع الفصل بسهولة بين الطرفين. هذه الدول تعتمد على الولايات المتحدة في الرقائق المتقدمة والتمويل والخدمات السحابية، لكنها تعتمد في الوقت نفسه على الصين في التجارة والصناعة والمعدات وسلاسل التوريد. لذلك فإن إجبار تلك الدول على الاختيار قد يرفع الكلفة عليها ويقلل من خياراتها. اقتصاديا هذا الانقسام قد يؤدي إلى ازدواجية في البنية التحتية والمعايير والمنصات التقنية. بعض الشركات قد تضطر إلى استخدام أنظمة مختلفة للأسواق الأمريكية مقابل الأسواق الصينية، والدول قد تحتاج إلى استثمارات إضافية حتى تتوافق شبكاتها ومراكز بياناتها مع طرف دون آخر. هذا يعني تكاليف أعلى وكفاءة أقل مقارنة بسوق تكنولوجية مفتوحة ومتكاملة. لذلك قد نشهد خلال الأعوام القادمة نشوء قطبية تكنولوجية تتنافس فيها الصين والولايات المتحدة على استقطاب الدول والاستثمارات والتكنولوجيا، مما قد يعزز دور التكنولوجيا كأداة جيوسياسية تستخدم في التنافس القطبي بين الولايات المتحدة والصين.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وإلى أخبار الاستهلاك معك عزيز، لنبدأ بارتفاع أسعار قوارير الماء في فرنسا.
0: نعم نبيل، إذ ارتفعت أسعار قوارير الماء في المتاجر الفرنسية وهي في مقدمة ما يشتريه الفرنسيون كل عام، فقد زادت أسعار بعض العلامات بنحو 4% خلال 3 أشهر فقط بين مطلع أيار مايو وآب أغسطس وفق أرقام مكتب دراسات متخصص.
1: وما سبب هذا الارتفاع؟
0: السبب ليس الماء بل القارورة نفسها، فالبلاستيك المستخدم في صناعتها يصنع من النفط والغاز، وقد ارتفع سعرها بنحو 50% في شهر واحد بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. ويضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة النقل، فالماء بضاعة ثقيلة تشحن لمسافات طويلة، والمفارقة أن علامات المياه الأرخص هي الأكثر تأثرا لأن ثمن البلاستيك يشكل جزءا أكبر من سعرها النهائي.
1: ناهيك عن موجة الحر يا عزيز، خضر وفواكه أصغر حجما في متاجر فرنسا.
0: نعم، إذ سيجد المستهلك الفرنسي في الأسابيع المقبلة خضرا وفواكه أصغر حجما وأقل انتظاما في الشكل على الرفوف في المتاجر، والسبب هو الجفاف التاريخي وموجة الحر الخمس التي ضربت فرنسا في هذا الصيف وأدت إلى خسائر غير مسبوقة في المحاصيل.
1: وكيف تتعامل المتاجر مع هذا الوضع؟
0: تتعامل المتاجر مع هذا الوضع بتخفيف شروط الجودة في اعتماد المنتجات، فقد أعلن اتحاد التجارة والتوزيع الفرنسي أن متاجره ستكون أكثر ليونة فيما يخص حجم المنتجات ومظهرها، والاتحاد يضم كبرى السلاسل التجارية في البلاد، وتعهدت هذه المتاجر أيضا بإعطاء الأولوية للمنتوج الفرنسي كلما كان متوفرا، بدل تعويض النقص بالاستيراد والإبقاء على الحوار الدائم مع المنتجين.
1: وهل يكفي ذلك عزيز؟
0: المزارعون يرون أن هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح، لكنهم يطالبون أساساً برفع الأسعار وبصرف المساعدات الحكومية بسرعة تفادياً للإفلاس.
1: شكراً عزيز. أخبار الدوري الإسباني والملحق الأوروبي والانتقالات وكرة المضرب، كل ذلك في النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية بالجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم مع انتصار أتلتيكو مدريد في تحية مبارياته في الموسم بهدفين دون رد من مالاغا بفضل كوريا الجنوبية كونغ إن لي القادم هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد دخوله بديلا، وسجل في الدقيقة 70 هدف ثاني في الدقيقة 85 عن طريق بطل العالم أليكس باينا. الجدير بالذكر أن المواجهة سبقها تقديم لكأس العالم الذي حققه المنتخب الإسباني رفقة نجوم أتلتيكو مدريد الذين شاركوا في المونديال مع حضور المدرب لويس دي لا فوينتي على المدرجات. أول 3 نقاط في رصيد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي أبعد مواطنه خوليان ألفاريز على خلفية رغبته الرحيل هذا الصيف، إلا أن اللاعب شارك في اليوم الإعلامي للنادي والتقط الصور الفوتوغرافية الرسمية. وفقا للرئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو بإمكان الفاريز استعادة ود الجماهير في الجولتين القادمتين، وكان الفاريز قد صرح برغبته في الرحيل عن النادي والانضمام إلى برشلونة الذي تقدم بعرض رسمي تم رفضه من قبل أتلتيكو برشلونة من جهته. وقبل مباراة الأولى هذا الموسم في البطولة المحلية الأحد المقبل أمام إلتشي فاز بالأمس بلقب أخوان غامبر المباراة التي أقيمت في مواجهة الأهلي المصري، مباراة سجل فيها المصري الشاب حمزة عبد الكريم المنتقل من الأهلي إلى البرشا هدف التقدم لفريق، هدف رابع فترة إعداد في الموسم الأول لصاحب 18 سنة مع الفريق الأول لبرشلونة. رافينيا سجل هدف النادي الكاتالوني الثاني، فيما سجل أحمد سيد زيزو هدف الأهلي في المباراة. برشلونة قدم نجمه هو الجديد رودري قائد إسبانيا قبل اللقاء، صاحب 30 سنة كان قد تحدث سابقا خلال المؤتمر الصحفي عن القيمة الكبيرة لنادي البرشا قبل تمثيله رسميا على أرض الملعب.
6: برشلونة نادي عريق ومعيار عالمي في فلسفته وأسلوب أدائه وما يمثله، صحيح أنني كنت أملك خيارات أخرى لكن برشلونة كان خياري الأول وقد أوضحت ذلك للإدارة، إذن أنا سعيد للغاية لوجودي هنا.
5: رودري قادم من مان سيتي الإنجليزي مقابل يتجاوز 7 مليون يورو وفق للتقارير، وقد أحرز مع سيتي 4 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا وتوج بجائزة الكرة الذهبية في 2024 في بطولة فرنسا. وقبل انطلاق الموسم الجديد أعلنت رابطة الدوري عن نقل المباراة الافتتاحية لحامل لقب باريس سان جيرمان أمام رين المقرر في 23 شهر من ملعب حديقة الأمراء إلى ملعب رين، وذلك بسبب سوء أرضية ملعب البارك دي برانس. وقالت الرابطة إنه بعد اجتماع لجنة المسابقات بالأمس تقرر عدم قيام اللقاء في باريس، وبناء على هذا التغيير سيحضر ملعب البي اس جي مباراة الإياب في 6 مارس في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. انتصار كبير لسلتيك الاسكتلندي على لينزر أسكن نمساوي ب3 أهداف دون رد، ويضع بالتالي قدما في مرحلة الدوري. فوز بودو غليمت بثلاثية خارج الأرض، النادي النرويجي فاز على أرض نيميج الهولندي. من الأبرز أيضا تعادل ليون الفرنسي على أرض فنربخش التركي بهدف لكل، وتعادل دينامو زغرب الكرواتي مع فايكينغ النرويجي بهدفين. اليوم فريق لابارا موناكو في مواجهة غورنيكا البولندي. في الانتقالات الصيفية توصل أرسنال بطل إنجلترا الاتفاق عربية مع سون فيلا الإنجليزي على صفقة المدافع إزري كونسا بمقابل يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني. وفقا للتقارير أرسنال استعارت هدام الدفاع وذلك بسبب غياب متوقع لعدة أشهر لمدافعه الفرنسي ويليام صليبا. من جهة مانشستر يونايتد وصل إلى اتفاق مع برايتون على صفقة الكاميروني كارلوس باليبا بمقابل يصل إلى 76 مليون يورو وفقا للتقارير مع الإضافات. في كرة المضرب سنسيناتي الألف نقطة تأهل حاملة اللقب البولندية غاش فرانتيك للدور الرابع بالفوز على الفرنسية ديان باري مجموعتين وانتصار الأمريكية بيغولا ومواطنة الثاني سيموفا والأوكرانية كوستيوك. في أخبار كرة المضرب أيضا اعترف الأسترالي نيك كيريوس بارتكابه لخطأ فادح وذلك بعد إيقافه بقرار من الوكالة الدولية لإزاحة كرة المضرب بعد ثبوت تناوله لمادة مخدرة. وقالت الوكالة في 17 من تموز يوليو 2026 أكد مختبر معتمد من الوكالة العالمية من مكافحة المنشطات وهذا وجود مادة إحدى مستقلبات الكوكايين. وقال كريوس إنه يتحمل المسؤولية كاملة. بنتعد أخبار رياضية للقاء.
4: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
0: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت باريس وتذكير بأبرز العناوين معك نبيل.
1: ترامب يعلن عن أقوى عملية على الإطلاق لسحق اقتصادي دولة ويهدد بإجراءات ضد أي دولة تدعم إيران. رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بحث الوجود العسكري التركي قبل أسبوع من الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. سوريا تسلمت من لبنان ضابطا سابقا متهما بجرائم ضد الإنسانية. واشنطن ستقدم 206 ملايين دولار لقوة استقرار غزة وإدانات دولية للدعوات اللاإنسانية لبن كفير لقتل الفلسطينيين. برلين تلمح إلى التخلي عن تحفظها الأوروبي لاتخاذ إجراءات بحق حكومة نتنياهو. الجيش الإسرائيلي يقر بأن قواته قتلت الطفلة هند رجب في غزة ويفتح تحقيقا. تنديد دولي بالعقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية. البرلمان الأوكراني يصادق على تعيين وزير الدفاع الجديد وسلفه يدعو للمضي قدما نحو انتخابات رئاسية. الدين الأمريكي العام يتجاوز 40 تريليون دولار.
0: إلى مدونة اليوم مع جمانة حداد
1: تحت عنوان الدكتاتور.
7: نحن في علاقتنا بالمستقبل كائنات متفائلة حتى عندما نزعم العكس. نضع الخطط، ندرس، نعمل، نتعب، نغير وظائفنا وبيوتنا وبلداننا وأجسادنا. نبدأ من الصفر أو من تحت الصفر أحيانا. نحب شخصا ونقرر أن نبني معه حياة. نترك شخصا ونقرر أن نبني حياة من دونه. نتمرن، نتعلم لغة جديدة، نكتب كتابا، نؤسس مشروعا، نربي طفلا، ونقنع أنفسنا إلى حد بعيد بأن الغد مادة قابلة للتشكيل. طبعا نحن لا نملك المستقبل. يستطيع المرض أن يدخل من دون استئذان، والحرب أن تقلب الطاولة، والموت أن يسخر من كل خططنا. لكننا في الحد الأدنى نستطيع أن نتفاوض مع الآتي. أما الماضي فديكتاتور لا يتفاوض. حدث ما حدث وانتهى الأمر. وهذه واحدة من أكثر الوقائع التي يصعب علي تقبلها. لماذا أعطينا بعض السلطة على ما لم يحدث بعد ولم نعطى أي سلطة على ما حدث؟ لطالما تمنيت لو كان في وسعنا التأثير في الماضي أيضا. لا محوه كله بالطبع ولا إعادة كتابة حياتنا بحيث تصبح نسخة نظيفة معقمة خالية من الخسارات والأخطاء. ستكون حياة كهذه مملة إلى حد الموت وربما غير إنسانية أيضا. ولكن ماذا لو كان مسموحا لنا بتعديل حدث واحد مثلا؟ جملة واحدة لم نقلها، باب واحد لم نفتحه، شخص واحد لم نلتقه، سيارة لم نركبها، مكالمة أجريناها أو لم نجرها. 5 دقائق فقط نستطيع انتزاعها من الزمن وإعادتها إلى ورشة التصليح. أعرف جيدا ما تقوله الحكمة في هذا الشأن. أخطاؤنا أوصلتنا إلى هنا حسنا، ولكن ماذا لو لم نكن نريد أن نصل إلى هنا بهذه الطريقة؟ لماذا علينا دائما أن نحول الألم إلى درس كي نعطيه شرعية؟ لماذا لا يحق لبعض الأشياء أن تكون ببساطة أشياء سيئة كان من الأفضل ألا تحدث؟ ثمة عنف خفي في تمجيد الجراح، ليست كل ندبة وسامة، وليست كل خسارة ضرورة تربوية. ربما لهذا أتمنى أحيانا لو كان للماضي باب خلفي، شق صغير في جدار الزمن ندخل منه خلسة، لا لنصبح أشخاصا آخرين بل لننقذ شيئا واحدا من أنفسنا. أعرف أن هذا مستحيل، لكن الأمنيات لم تخترع من أجل الممكن فقط. فيا ليتنا مرة واحدة فقط نستطيع أن نعود إلى الماضي خفيفين ونغير ما لا يزال حتى اليوم يغيرنا. جمانة حداد.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: والآن مستمعينا مع عرابي الأبراج والحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عزيز.
0: إذن أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها؟
9: نعم، القمر موجود في برج العقرب مثل امبارح أو امبارح، بس اليوم مش على طول، لغاية الساعة 10:30 في الصباح، بعد ذلك يترك العقرب وينتقل إلى برج القوس. عندنا خلو مسار في الصباح، ابتدأ وردي من الساعة 5:45 بالفجر ومستمر معنا لغاية الساعة 10:30 من ساعات الضحى، يعني حوالي 6 ساعات إلا ربع ساعة. إيش بيعني هذا؟ ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. أما بالنسبة للزوايا فعندي 4 زوايا كلها من القمر. أول زاوية حصلت أوردي الساعة 5:45 بالفجر، تربيع بين القمر والشمس، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. الثانية جاية الساعة 6:00 سيكستايل 60 درجة مع بلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثالثة تراين 120 درجة مع نبتون، بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب، وهي جاية قمتها الساعة 6:30 بالمساء. آخر زاوية جاية متأخر الساعة 9:30 بالليلة الجاية، تقابل بين القمر وأورانوس، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه.
0: إذن وكيف سيؤثر القمر وزواياه على الأبراج هذا اليوم؟ والبداية مع برج الحمل.
9: الحمل منقول له كمان اليوم مثل امبارح، انت مشغول في ضبط امورك الماليه المشتركه، ولكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. دير بالك هون ما تدخل بشراكه ماليه جديده، ما تكفل اي انسان، ابعد عن اي خطوه ماليه، هذا كله طبعا لغايه ساعه الضحى الساعه 10:30. وكمان منقول للحمل دير بالك يا صحتك، يا صحه انسان عزيز عليك بتكون بحاجه للرعايه اكثر. من ساعه الضحى فصاعدا الحمل بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، وعلى فكرة هو في هاي الفترة مليان طاقة ومليان نشاط، وكمان أفكاره مقبولة عند أحبائه اللي بيعزز العلاقة معهم.
0: إلى برج الثور.
9: الثور مركز على موضوع الشراكة في ساعات الصباح، لكن أولا في خلو مسار، ثانيا الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، إذا مطلوب من الثور ألا يلتزم لا قولا ولا فعلا مع أحبائه. من ساعة الضحى فصاعدا الثور براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وهو اللي عنده فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس مطلوب من الثور إنه هون في ساعات بعد الظهر والمساء ينتبه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر.
0: إلى برج الجوزاء.
9: الجوزاء في ساعات الصباح الباكر بنقول له واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله، ما تبادر بعمل جديد. من ساعة الضحى فصاعدا الجوزاء مركز على موضوع الشراكة، وهي ناجحة معه تماما، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن يتمم طلب خطبة زواج في ساعات المساء أو في بحر نهار يوقع عقد تجاري.
0: ما أخبار برج السرطان اليوم؟
9: نعم، السرطان عنده رغبة شديدة في ساعات الصباح للتقرب من الأحباء، بس ما يبالغوا في توقعاتهم لأنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، فمطلوب منه طبعا أنه ينتبه أكثر لأكله ولراحته. اللي بيبحث عن عمل من النص يعني في هذا النهار، من النص وطالع نص نهار، المجال مفتوح قدامه.
0: ما أحوال برج الأسد اليوم؟
9: الأسد في ساعات الصباح الباكر مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. بنقول له ممنوع تدخل أي تغيير على المسكن، ممنوع شراء مثلا أثاث جديد، ممنوع مثلا تقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، خليها ليوم تاني أو على القليل من الظهر الطالع إذا في مجال. هلأ من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بيدخل فترة حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء. الأجواء الرومانسية دافية والحظ لا يتخلى عنهم، مش بس عاطفيا كمان ماليا.
0: إلى برج العذراء.
9: العذراء نشط في ساعات الصباح الباكر في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. اللي عنده امتحان أو مقابلة مبكرة نسبيا لازم يكون كمان مركز قديش بيقدر حتى يطلع بالنتيجة. ونصيحة للتجار المحليين يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة. من ساعة الضحى فصاعدا العذراء بفضل الأجواء البيتية والعائلية، بإمكانه يقوم بأي خطوة عقارية بيستفيد منها.
0: ننتقل إلى برج الميزان.
9: الميزان بنقول له مثل امبارح ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، ممنوع تقوم ولا بأي خطوة مالية جديدة. من ساعة الضحى فصاعدا الميزان بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة. الأجواء الرومانسية عنده دافية ممتازة، وكمان بينجح في تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران.
0: ماذا عن برج العقرب؟
9: العقرب طبعا مليان طاقة، مليان نشاط مع وجود القمر عنده، لكن مع الأسف مقيد لأنه هون خلو المسار موجود عنده. إذا ما يبادر بعمل جديد، واصل عمل ابتدأ فيه من قبل وما قدرش يكمله. من ساعة الضحى فصاعدا العقرب بركز على دراسة ميزانيته في محاولة لإدخال تعديل عليها، وبنبشره في مكسب مالي جاي على الطريق. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل.
0: إلى برج القوس.
9: القوس مر عليه يومين كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب. مع مزيد الأسف كمان اليوم في ساعات الصباح الباكر هذا التعب لسه بينال منه، فمطلوب منه أنه يطور روحه في تصريف أموره. ما يبادر ولا بأي عمل جديد، يواصل عمل ابتدأ فيه من قبل وما قدرش يكمله. من ساعة الضحى بينفض عنه غبار التعب، بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية، أكثر ثقة بالنفس، وبالتالي بيدفع بمصالحه لقدام.
0: ثم ننتقل إلى برج الجدي.
9: الجدي في ساعات الصباح الباكر احتمال يكون فيه له تعامل مع صديق، ولكن هذا الصديق إذا وعد ينفذ له مطلب مش راح يطلع في إيده. من ساعة الضحى فصاعدان المشكلة هون كمان عند الجدي أنه بيدخل فترة مش كتير مريحة، على اعتبار أنه وجود الأمر بالقوس هذا بيت المتاعب، فمطلوب من الجدي يطور روحه أثناء تصريف أموره أثناء التعامل مع الآخرين، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل الضروري وأن يخلد للراحة.
0: إلى برج الدلو.
9: الدلو بنقول له تركيزك في ساعات الصباح الباكر رايح على العمل والمركز الاجتماعي، امتنع عن القيام بأي خطوة جديدة في مجال العمل، حافظ فقط على ما هو قائم من أنجازات معينة. من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بينشط اجتماعيا، عمله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن يشارك اليوم مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن كمان يحقق أمنية بمساعدة صديق.
0: وأخيرا وليس آخرا برج الحوت.
9: الحوت بنقول له في ساعات الصباح الباكر أنت نشط في السفر البعيد نسبيا أو اتصالات مع الخارج. هلأ إذا بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت ركز أكثر على الشارع، وكمان يبتعد عن أماكن مجهولة له. والتجار نصيحة يديروا بالهم في أي عملية بيقوموا فيها في استيراد أو تصدير. من ساعة الضحى فصاعدا الحوت بيركز أكثر على عمله على مركزه الاجتماعي. هون في فرصة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف بيستطيع انه يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. النص الثاني من النهار ممتاز جدا لهاي الخطوة.
0: ومن اخترت لنا إبراهيم من المشاهير مواليد هذا اليوم؟
9: نعم يا عزيزي، اخترت شخصية فرنسية سياسية كان أحد رؤساء الوزارات، هو لوران فابيس.
0: نعم، إذن استمعتم إلى إبراهيم حزبون في أبراج اليوم. شكرا لك إبراهيم.
9: أهلا وسهلا بك يا عزيز، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: والأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: السابعة صباحاً بتوقيت باريس. وتستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الأخيرة في هذه الفترة الصباحية معك شيرين ناصر.
3: أهلا شكرا شيرين. لك عزيز أهلا بك. في العناوين: لا خطط لوجود عسكري تركي في قاعدة جوية قصفتها إسرائيل تقود سوريا، ورئيس الموساد يبلغ الشيباني رفض كسر الوضع القائم في الجنوب السوري. قتلى بقصف إسرائيلي على غزة تنديد بدعوة بن كفير لقتل الفلسطينيين، ولندن تحتج على مشروع استيطاني في الضفة. ترامب يعلن عن حرب اقتصادية وخيمة ضد إيران، والإعلام الإيراني يقلل من أهمية تصريحاته. هجوم روسي يوقع قتلى في كييف وتعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا، وترامب إلى لقاء مرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي هذا العام.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الطهور الجوية.
4: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: قلت لها
2: قلت لها
1: قلت لها
2: شو
1: قلت لها يا

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماح.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

نوتة، نوتة عربية. نوتة.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: أخطر والمسلحة أخضر ومزنر خصرة بالورد مزنر وفستان أصفر أخضر أبيض أحمر ومكسر
1: قلت تتمخطر
0: طيب
1: والمسلحة

0: افكار دنيا تصنوبر صرنا نتذكر دنيا تصنوبر شي زنب لوح زهر على وكتر وتكبر
1: طلت مختار
0: طيب.

عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الأشقر.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

كيف كنت راح بتدوق، ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهوى والليل جنو طار.

notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيجي الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي
0: نوتة نوتة عربية
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.
2: بدي

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: NotaArabia.com.
1: نوتة عربية.
0: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما اجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: تعيش بحس بنوتة عربية أغانينا هيك
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هيك
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
4: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دكي دكي دكي يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
8: Hi. I just wanted to let you know.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
6: وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة عربية بتحكي لخطيبك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا
1: نوتا
0: ولكل نوتا عربية. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: ما في تعب.

ايدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلو عيونه

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

clap. Boom, clap, boom, boom, clap. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: I love you.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية, عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها ويوم الرجوع ويوم الرجوع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب
0: نوتة نوتة عربية وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها قول انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.